0: لم.
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي بليهان مسلم مازكيني بسان الإخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتوكارك أيام بسمي سكارا.
2: Assalamualaikum dan yang salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita telah ikuti Raudah Sakinah bahagian terakhir, perkara sunat dan makruh dalam ibadah korban, bersama dengan yang bahagia Dato' Syed Ahmad Faiz Wajah Omar, terbitan Syahriza Zainuddin. Terus setia di Kedai FM, menemani Mizi, Redax 26, Estate Layan Kedai FM, Bersara Harmoni.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.